لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، البيوت كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلأ وقت التضامن، هلأ وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا.

اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز دخيلكم انتبهوا. هلا لبنان بحاجة لكل الشباب لكل اللي عم يسمعوني ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليون والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين شو بدي احكي. يعني ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعتب راسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطين طلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك على مواقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريب، جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين، أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها. الشمس واحدة بتعرفوا لبنان، لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حاميين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا احبابي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبي لاني تركت حبابي، انا غريب غريب انا لاني مش بين ناسي وحبابي، الغربة بتعلم وبتأدب الانسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبابي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحركوا شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلادي العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثرو في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة

0: هنا راديو كوكبة.
1: آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
3: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، الانتقال. ثمرة هذا السر، الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: لقونا نعمر لبنان ونرده.

0: عيدي مش أول مرة،
1: عيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: بيغلب أيام المرة،
0: عيدي مش أول.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، لعملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرامي شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا شتى الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
1: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونه.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقون.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه اللي اجوا من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك واطلب لي. وعربش على خد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد تعد رجال واحسب لي، وعربش على خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل، وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صارش ترمي الجامعة يا ابني، بكره الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسن القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي يسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بكي يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القصر.
1: مين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبيه شوية مصاري من شغلي؟
0: أنا مخبيه مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بيشتغل عنده. لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على الشغل عنده.
1: انت تتديني من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. اخ ما اظلمك يا قدر.
0: ايه حق حق عفوقه يا ابني، بطريقك على الجامعه ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا قيمه القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقول مد ايده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس انت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالاول. اكل حال رح اسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة حتى متلو مني بيوم من الايام. يلا بخاطر.
0: الله معك يا امي، بس ما تتاخرش على الغدا، رح اطبخ لك مجدره انت بتحبها كثير.
1: انا فرقاني معي شو بعد بدي اكل يا ماما، كل اللي بتمنيه من الله اني اوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كفيني الي يا ابني، كيفيني انك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معه وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هون، ما هي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم ايوه حد وعودي هون 150. يلا قعدوا هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات تقعدوا هون لحالكم. ايوه بالصدر عافيكم، لكم في احلى من النظام، هيك هيك بدي يكون كل مين يعرف مركزه وين.
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابه تحت مسكره وجنيناتي ما بيسمح لبين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كان قصدي؟ ما في شي طريقه هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، مين بدي يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت اما انا.
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في الجنينات تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم على جنينتنا.
3: حتى ما تدفع له لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لاي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشيه والخيبي ما استغنيت عنهم، الشوفير استغنيت عنه، ورحت لعند شوفير الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في انا؟ بتحب تستغني عني انا كمان؟
2: لا لا لا لا، انت خليكي، انا بقدر بستغني عنك. يا مين؟ انا ايش صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس؟ يا عم روح افتح روحي.
3: انا شايف هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل بن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عم؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زيارة 5 دقايق بس وبعدين رايح على الجامعة.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعة؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنة الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي. قول انا مشاكل بحلة انا لحالي، لشو المحاميين؟ تاكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شيء 2000 ليرة بدي ادفع عن قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لأمتى؟
1: انا بعرف لأمتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف وحياتك يا ابن خيي، وحياتك انت مش عزية عنا. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفر، جدبنا له اياها وحطينا على الفلس. هيدا ما قدر دفع كمان، حجزنا له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع، بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان ليك، هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها ليك، شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن امبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليره. لك كارثه يا ابن خيي، كارثه. مش عارف حالي شو بدي اعمل. الشوفير
1: اكل حالك. انا كنت جاي اسالك سؤال بس، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك، الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال، 2000 ليرة.
3: ولك ايه ليه؟ ليش هبطلوا الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك، كنت ضينتوا ايهن الـ2000 ليرة. ما هيدا ابن خيي حتى كنت قدم له ايهن تقدمي وبلا فايد، اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصت حديثك؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقل الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلا صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنينيتي كمان يا مبذرة.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
2: نسيتيني، الله يجزيك، نسيتيني ياهم، الله يجزيك.
4: عاد حبو لك، عاد عاد ما راح اخذ منك اجت الكرسي. عاد
5: ممنون يا درويش، ناطر زميلي بدي يروح لويه سوا على الجامعة.
4: ايه الله ينجحكم. لك وبشو راح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشك على واحد بلا ذوق بالمره. لك حبيت هوني وحده، ايه ما هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئه ما فيها شو تعمل المحامي. عم وكلك الدعوه المحامي 100%، بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعني.
5: ها هيدا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني، شو صار معك؟
1: يا ريت ما ميال صوبه، ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت.
5: انا اقول ما سلفك شي. اه
1: تصور يا فريد، خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة، بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
5: ولا هما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا، أعطاني حرقة القلب والأسف. قال إنه أفرقت معه 30,000 ليرة لأنه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك، لو بتشوف كاتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي
5: بشرفي. انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لشو كتر الشرح بلا فايده ماشي.
4: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك.
6: جيتي اهلا صبحك بالخير. يسعد الصباح. تفضلي. سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل.
7: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال. ما المي سخنه جاهزه عنا على طول.
6: هي ايه صحيح انتو عندكم شفاش.
7: ايه
6: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام.
7: خير ان شاء الله. ليش كجميلة عدي عدي تشو عدي. ايه هات
8: يعطيك العافيه يا جميل. شو بك شيء؟
6: الله يزيدك عافية خيب ومنحي. اليوم برام تاع كل اللي بشتغل عندهم ما كان شو لواحد يديني 2000 ليرة تأدفع قسط الصبي بالجامعة.
8: شي عشي
6: ما هو الحق عشو بدون يدينون.
7: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشار؟
6: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبوكاد.
7: سمال
8: عظيم عظيم.
6: خيب وملحي
8: شو
6: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش؟
7: إيك أبو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
8: تكرم يا تكرم. راح دينك المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني. بس بدي أسألك سنت الجاي كيف بدك تدبري حالك؟
6: شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن.
7: سلفي؟ مين بيكون سلفي كجميل؟
6: ولو ما بتعرفوش سلفي فراش.
8: فراش؟
6: ايه سلفي فراش يلي ماله ما بتقطعوش النيران.
7: شو عم تحكي كجميلي؟ هلأ فرج ما غيره بيكون سلفي؟
6: نعم يا اختي نعم سلفي. وانا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بكون ابن خيو.
7: شو كابو ملحي؟
8: انا بعرف شو هادي جنى الاحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خيو. هلق انت بتكوني مرت خيو لفرج المليونير؟
6: ايه يا خي ابو ملحي شو عم بكذب عليكم؟ انا مرت خيو.
7: وان شاء الله رحتي تستلفي منه وما رديش يسالفك يا جميل.
6: لا يا اختي ام ملحي انا ما رحت. ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط.
7: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهذا سلفيك لا بهالدني ولا بهك الدني يا ربي المسامحة. لحظة تيه شوفي ناس بلا ضمير.
6: تصور يا خيبو ملح
8: ايه.
6: اذا ما دفعناش بكرة الاصل للمدرسة ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه.
8: شو راح يكونوا ارحم من سلفك اختي اذا كانوا سلفك الكحل او ديك العمى.
7: خدي يا اختي خدي. هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة.
6: تكرم عيني مستعد اخدم عنكم سنتين ببلاش.
7: تكرمي يا جماعة.
6: خلص سوقرت الصبي الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب.
8: يا بنتي يا اختي انتعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن.
6: ليش يا خي ابو ملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولا. يلا يا اختي
8: يعطيك العافية.
6: يلا لروح اعمل هالغسلة.
7: يا حرام الشوم لك كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط.
8: ايه طبعا
7: يا يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعني لها على سني سنف مش هاي
8: شي. ليش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمي.

0: لكن شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهجناني بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: كيف؟ سنه سنه ونص يا معلم؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج، ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم بيشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنه شهر، وشهر انذار بصيروا 4 اشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار على شو؟
1: انذار فرصه تفتش عن وظيفه غير جنينتك. ايه هيك فوضى الحكايه.

0: هنا راديو كوكبة.
1: 3400 هيك 4400 ليرة. لك أخ ولك أخ كله مني مش قبل. بدي جنينات الجنينة.
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنينات يشتغل لك ببلاش؟
3: ممنونك ممنونك ست نازلي. قولي له هيك بعلم فرج هيدك اليوم أعصابك متوترة. رح برجع لك بعد كم يوم لبينا رقت.
1: أم لك منين بدو يجيني الرواق بعد منين؟ منين بدو يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرفي شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة 100. 44. شوفي مين مصر. شوفي مين.
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزنة ويروح فيها فطير.
4: سهلا
2: الله
4: معك.
2: الله
4: يحفظك.
2: تفضل.
4: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليا. الله معك.
3: اهلا وسهلا. تفضل اقعد عندك اذا بتريد.
4: شكرا.
3: تفضل. مين حضرتك؟
4: يمكن ما اكيد ما بتعرفونيش. محسوبكم بملحم.
2: بملحم. انا سامع بهالاسم.
1: الحاكم موجه الي انا. نعم. في إلك شي كمبيالة عندي. أمتى بتستحق كمبيالتك؟
4: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا أنا مش مديون إلك. جاي مخصوص تبحث بقضية نبيل ابن خيك مرحوم خيك.
1: إيه شو بو ابن المرحوم خيي؟
4: بالمختصر بحاجة لمساعدة تيكفي علمه. وامه مسكينه يعني ارمله المرحوم خيال عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دوره عندي.
2: هلا جميله عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
4: انا وقلت لك اليوم دوره عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
1: المقدمه فهمناها.
4: نعم.
1: اللي ما فهمناه بعد شو علاقه حضرتك بالموضوع؟
4: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنة.
1: أنا ما شايف فيها شي يعني كل الناس بتشتغل.
4: صحيح صحيح كل الناس بتشتغل. وحضرتك شو شغلك؟ حارس على الخزنة بس؟
1: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة أو تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
4: لا لا لا طمن طمن بالك. الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسالك على من مؤاخذه بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا بجوز تروح انت قبلي مش مفرقه هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد راح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن الخزنه ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي انجا ياخد معه هالتيب اللي عليه.
1: الحاكم وجه الي انا.
4: لا كيف. نعم.
1: بعد في عندك شي غيره بدك تقوله؟
4: ايه نعم.
1: تفضل.
4: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفي له علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزنة اليابسي مثل
1: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابس مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابس مثل مين؟ يابس مثل صاحبه.
1: انا رايح اتفسح هيك شوي يعني. اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رايك لو بتركب لها هالخزنة دواليب وبتكرجها وراه ما بيكون احسن؟
1: يا عين ايه لبقلي بحكي والله بعد ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد يا رب.
2: كروج كروج الفرج قال ولك يا عمي قال وكيف سموه فرج ايه بعرف فرج
5: ايه الحمد لله لقيت

0: يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. انا اقول لعم ابو ملحم هيك عسلين تعيني صدق. ليش مين في غيره يا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي ارجعه لبيتنام. انا هيك عاهدت نفسي.
1: هيدا عمك جاي لهون انتبه انتبه
0: يا لطيف. ما عاد في يشوف وشه هالعم. يا نبيل طريه معه شوي مصلحة بيطلع منه شيء بالمستقبل.
2: يا سلام طالب حقوق وقعد بالقهوة.
0: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
1: لك عم لك هلا عاد طالب حقوق يقعد بالقهوة.
2: اسكت قلت الحكي موجه إلي.
1: احكي عن إذنك يا دبيل.
2: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
0: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفتني يعني.
2: ها لك شو بدي سالفك؟ مش تعمل حقوق تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل. هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة، تعلم حديدي نجارة سنجرية أي شغلة، روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
3: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
1: ايه هو يا سيد فارس ام الحمام.
2: لك اسكت انت الحكي موجه الي انا.
1: ايه اسكت.
2: نعم هلا حضرتك الست ام ملحم مرته لهيدا ابو ملحم؟
3: نعم هيدا ابو ملحي. ليش فضلت عشاك ابو ملحي؟ وليش حضرتك بتعرفه لابو ملحي؟
2: نعم بعرفه طبعا بعرفه. واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفه مصاري لابن خيي؟ لشو؟ مش انت يعمل حقوق؟
3: ليش مش عاجبك هالشي؟ واذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقول لك ايش اكسر لاجرك. ذنب كبير عملناه او جريمه اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
2: طبعا ذنب كبير طبعا. انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي. لك هيدا انجك
0: ارجوك يا عم ما بسمح لك توجيه كلام من هالنوع.
4: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
2: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
3: ولا وشباب مثل ترابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرموا وتشجعوا وتضيفهم على حسابك ولنوا فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
2: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
3: بشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان. وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة. واكيد عامل رجيم على كل شيء فيه بهالدنيا. واكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شيء في ميل ان شاء الله اذا بدنا نكون عبيد له. وبطلنا نحكي بالتليفون.
2: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني انا دايما؟ لشو

0: يعطيك العافية ماما.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسويش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، أنا ما بقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من الأمر رايح بد منك بس شغل صغير.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا بخاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي هيك يا رب.
2: عمي أبو ملحم، قرب الوقت إني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتن عليك بس، وإذا بدي أقبض منك أكثر بكون عم بدين بالفاي. لا وبعرفش إلي جميلك.
4: إيه إيه، حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وأنت بتعرفي إنه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهاد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه إلا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني إلا كون أكبر منه وروح لعنده وعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إله عليك أي مأخذ.
2: على كل حال عمي أبو ملحم، انتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحتي لأوادم الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلأ أنا بدي روح، بس بتمنى انكم تكونوا اول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: ايه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خلينا هيك
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عندها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: رب. الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: الله يسلمك.
3: مبروك شهادتك.
4: الحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: ايه هذا جنى ارملي فقيري جبار.
5: انه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه الي انا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وانت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك. مش طيبك
6: لك حب شاب صار محامي، تكسفه هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه الي مش اليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا فيه شطية، انا كمان رح شوف مين. يا ربي انا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيف خايف فراج؟
5: لك شهين يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت ابن خيك داير منه مشو مش عسوى، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: شو بده يصير دخيلك؟ الزمان مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عالي. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زي تغني اللي راح راح يا قلبي.
7: انت يا حبيبي شرط بيني وبينك غيرك.
5: ولك يا شهين ما بكفك شي اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح الخزنه وقت المبلغ الملعون معلوم.
5: طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزاني. طولوا بالكم. النديم وين هالغيبه؟
2: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فرج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
2: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك. بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنية، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شوف لي الاخ شبوه.
2: مين حضرتك؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك. بسيطة خي فرجي، هلا محضورة خاطرك.
2: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا. بسيطة، مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم على درب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ ايه فقت 2200 2200 وحبة مسك. تكرم عينك.
2: شوفتك بتنسى اوين سيد فرج. مش 2200 4400
5: صحيح يا نصلي؟
6: لكن كيف وقدامي انا كل الحساب كمان تفعلوا وخلصنا. نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
2: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه ودفع. الله يبارك، ما صار معها عسل هضم من كتر ما صارت بيلعه.
5: لا لا لا ما تقلش هيك عنا، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك 3300.
2: ولك يا عمي لك 4400
5: شو كنا عم نحكي؟ ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك ما تبخزنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطة بتكون بنزول مش بطلوة.
7: مرحبا درويش. كيف يا درويش؟ عمل لي فنجان قهوة. ايه؟
0: شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف؟ هلا انت بعدك طيب؟ تكدتك متى؟
7: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش. معقول موت قبل ما مشيك قدامي؟
0: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
7: كيف؟ أعوذ بالله. كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها؟ ما انا خالصة. لك ما غير احد منهم. استاذ نبيل قرب.
0: ايه قرب.
7: وين راح منهم؟
2: شو بتريد عمي شاهين؟
7: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذني عمي شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
7: صحيح. مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
7: محامي مش هيك؟
2: ايه باذن الله، بس اذا في شيء ضروري انا بعد الحفلة عند العم ابو ملحم.
7: كثير عاد. فأذن بنلتقي عند العم ابو ملحم، بس هيك عشرت بدي سمسرتي بالاول.
2: سمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
7: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
2: ان شاء الله ان شاء الله بالاذن.
7: اذنك معك.
0: هلا شو جلسك انت يا زلمة؟ عم تطالب السمسرة قبل ما تعرض القضية؟
7: لكن ما بدي استنظر حالي بالاول.
0: تفضل.
8: عجيب، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
7: ما قلت لك يا استاذ نبيل، انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيوم اضطر يوكله لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، ايه مسح الحصتين بحصه واحده.
4: هلأ صحيح يا جماعة، أخوي تحكي وقائل يفهم، مش حرام نايم أخوي من فرد أم وباي، واحد يورط وواحد ما يورطش؟
2: لا شو عم يا أبو ملحم؟ الهيئة في اختلاس بالنص.
3: ما بدش إياك، ما أنت محامي، دبر حقك.
7: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلأ عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليا لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
7: ولك يا عمي، ما قلتلكم انه هو كان ولد صغير؟
4: ايه.
7: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة. وانا
4: بلعك الخواجة فرج، تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
7: لك طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات هيك؟
7: كأن
4: خيب ملك بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك، بلش يوعى من النوم.
7: الله واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك حصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
7: بس انتبه ها، انت عم تحكي معي هلا كسمسار انا، يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا في شيء، ما لك.
7: ايه خلص خلص يا خي، كأني بك.
4: يا عيني لا تعب ولا شأن، وهذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلا راح تقبض منها.

0: بخيه بخيه دبختنا دبختنا الحاج رايح جاي متمكك الحياكه
1: عجيبه. شو قصه اخاك؟
0: مين خي شهيد؟ في شي سمسره جديده بيظهر
1: من وراء 10,000 ليره
0: صحيح؟
1: وكرامتك محفوظه معلك.
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني؟
2: يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك، شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته، اليوم مشغول، أنا وياه مشغولين.
1: أنا سمسار شاهين خيي، بدك شي مني؟
2: هلا أنت سمسار شاهين؟ كيف بتقول ما شفتوش يا درويش؟
0: لك يا خيي شغلنا عبدا من شغلك، روح روح بعدين.
1: اسمع لك يا درويش، قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
2: في هيدا الخواجة فرج بدين بالفايض، أنت تروح لعنده من كل بد.
1: فرج؟ هو بعتك لعندي، شو بده مني؟ قال لك شو بده مني؟
2: لا صدق، كنت ماري على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك.
0: كيف؟ هلا هيدا فرج تكرم عليك ب5 ليرات؟ لا لا لا ما رح صدق
2: ما بتصدق،
0: لو شفته بعيني ما رح صدق.
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها؟
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر، يلا غير.
0: لا يا خي صار 6 على 10,000 ليرة، بدك اخ منك اخ. شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش.
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهي راح نفعك.
0: صحيح حتى
2: مالي فنجان قهوة مالي.
0: ما قليل ولا راح يرفعني.
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو؟
4: إذا لحق القضية بعزم وجد بيقدر. معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة.
3: وطبعا بده يلحقها بحزم وجد، اولا صاحب حق وثانيا محامي.
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة.
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شاهين، عم تدفعله بالسنة 2000 ليرة، ادفعله هال2000 ليرة وريح بالك.
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها.
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق، اعملي حالك رايحه لعند الجيران.
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط تمام.
5: ما عليكي ما عليكي روحي.
6: يا اهلا.
7: الله
6: يحفظك. بس عدم المؤاخذه انا واصله شوي لعند الجيران.
1: حاشيكي. الله معك يا فرج.
5: اهلا اهلا اهلا.
1: هيك شي بعد تراي
5: يا خيي؟ ما بعرف ما تواخذنيش، هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي. عود اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك.
1: لك يا فرج انت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيره، ها بكره بتشوف.
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل، مش حرام تتهموني هالتهمه هاي؟
1: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها.
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه؟ شفت نبيل ابن خيي؟ خبرته شي؟ حكيت معه شي؟
1: ما تاكل الدغري خي فرج.
5: ايه
1: يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري مش شايم الامر متنايمين من ايدينا.
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر. خي شاهين انت بتعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي.
1: كيف قتل؟ شو يعني؟
5: لك ما تجبل عرواق عرواق. لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هين كتير.
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد؟
5: هلا بخبرك شو بقصد، طول بالك.

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: ايه بعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا يعني.
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك، ابن خيك نبيل، الاستاذ نبيل؟
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: كيف؟ انا بدي اقتله؟
0: لكن انا ايه قلت؟ شو فيها؟ ليك هدي هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس؟
0: لك ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيه 50,000 ليرة؟ طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. شك
1: واقف يا خي واقف. شو هاي الشغله فيها عزيز ضمير؟ انا انعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمه.
1: ايه بس هاي فرش حسب الشخصيه، والشخصيه بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي راح اعمل لك شكين، كل شك ب 100,000 ليرة.
1: ليش الشكين؟
0: شك تاخده سلف وشك بعد ما تخلص من العمليه، هيك اضمن الي والك.
1: ليش؟ بركي انا دبرت العمليه وجيت تطالبك بالشك وحضرتك تمنعت تعطيني الشك الثاني.
0: ولو يا شاهين ولو، شو انا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير انت؟ توبت هلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك انت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملحم انا رايح.
1: واقف يا ابو ملحم واقف. غيبت فكري راح اروح معك. يلا شو مصاري السيد؟
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه، بركي بيعطي كم قرصة ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك. يلا
2: خود هذا الغرض ضبه بالخزنة.
3: بس أنا بدي أتأكد أنه ميت.
2: ما تخافش هاي فرج. اليوم بتقرأ الخبر بالجريدة، بكرة بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك شك تاني؟
3: بلا فضايح هلا. بعدين قوم.
2: فرج ليك ها؟ شيء من لعبش معه. فهمت؟ اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. هاي جيك سيد ابو ملحم مستقيم.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمي. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا. تفضل
0: يا خي. الحقيقة جايين نحن نعرض مشكلة ابن خي.
3: شو بو ابن خي؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني والله صار لي شيء زمان ما عدنا شفناه، بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفتوا؟ شو
1: منيح. طول بالك. شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمة بتشفل كلك سوا؟ اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك إله حق بالورثة وقايم بده يشتكي علي.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه. وتقبر هالحياة ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر له حقه لابن خيي؟ ها اساله.
2: مظبوط ست ملحم مظبوط. هلا بعده عم بيقول لي خلي يجي لاتفاهم انا وياه. ورش واحد من حقه بالورثه مبروح عليه.
0: والله بارك الله باصلك لكان يا جينا تنحل المشكله قيدها محلول.
1: شفت ابو ملحم؟ شفت ما قلت لكش بالطريق نحن وجايين انه الدم بيقلبش ماي؟
0: شو انا بعرفوش لخي فرجوني؟ صحيح عدم المواخذ انه ايده ماسكي شوي، بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
1: شو ايده ماسكي شوي دخلك؟ رزق الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
0: تمام.
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل التهمه. بدي حلم الله يخلصني منها. يا عمي يا حو اسألوا ده صرت بعت وراء الحفيري جدا نتفاهم واعترف له بحقه بالقصمة.
2: كتير صدق كتير. امبارح نوم برمت عليه كل البلد ما كنتش لاقيه.
3: دخلت سألت عنه امه بالبيت شي؟
2: يا خي سألتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البيت.
3: رحت سألت عنه شي بالمكتب؟
2: ولو كان فراج ما هو ما بعد ما أسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون يعني
2: لك شو قصتك يا فرج؟ ما عملين لك برمت عليه كل البلد ما لقيتوش.
1: عجيبة
3: عم شي بيشغل البيت.
1: ايه صدق
3: بركي يعني عفوا. الو لا فرج بيحكي. شو مين شو هو بالخيي؟ مقتول.
1: يا ساتر يا رب.
3: مش معقول.
2: شو مش معقول يا عم؟
3: كيف ابن خيي مقتول؟ يا بعانك يا ابن خيي. يا بعان شبابك يا ابن خيي.
2: طيب تأكدت من الخبر خيي فراش؟
3: لا تعالت بس عزرف ولا اللي عم بيقولوا يعني. عيوب الغيبة مقتول برصاص طيب.
0: شو يا شاب باري متلينا مين له علاقة بيخت؟
3: اللي بعرفني يا غيي وبلاش الحسيد الغيري الناس أكلوا بعيونه.
0: لا
3: يا بيعاك يا ابن خيي اعطل لي ظهري يا ابن خيي.
1: يا حرق عم بأمه علي شو بكون عيني يا
3: معلم. يا ريت بقدر بيشتري بسروتي كله بس حدا يبشرني انه بعده طيب.
4: عشرت تبقى وعدك يا عم. هي انا جيش
0: شو

0: بعدك.
1: طيب
2: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا ماما؟
0: اخ منك على حساب
3: على حساب شو فرش؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمرة حتى ضحت حياة شاب بعد ما ول عمره؟ خود الشيك تبعك، خود ترميل تمشي مصاري ضحت شاب. صحيح انا سمسار بتلاعب بالاسعار، بس بحياتي ما بتلاعب بارواح الناس.
0: التليفون اللي اجى هلا
3: وعملية التليفون انا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك، تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
4: مع السلامة.
5: يعني انا ضرب راسي وعطش قمرش؟ شو المشاهد اللي عم تشوف؟
4: شو بيك خيي فرج؟ هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبل يا ابن خيي. هاي رجع طيب، لك على عينينا نحن بس، انبسط لك شوي ولا انا؟
2: ولو يا عمي، فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بيي، بدك تحرم هالأرملة أمي مني أنا كمان؟ من ابن حشيشة قلبها؟
0: قرب يا بخيي قرب، ما عادش عندي إجرام تمشيني لعندك. تعب يا بخيي، انت ابني يا مرايل، خذ ام فتيح قلبي، كل ثروتي بالخزنه تحت تصرفك، وانا خليني انزوي بزاويه من هالملك، ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
2: وانت بعد بيني بمثابه بي يا عم.
4: يا لطيف تاري، صحيح الدم بيقلبش ماي ومن
5: قاضي كيف ما هو كان رح يقلب اقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
4: يا رب تنجينا. ايه معك حق.
5: ايه الطمع يا ملحم الطمع هو احد اسباب مشاكل الحياة.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

مكان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب، رهنتوه، نهبتوه، سرقتوه.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.
1: لجنوبي الغالي لصمود.
2: صارت الساعة 3 بعد الظهر.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطع الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

المحمود اللبناني.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصل معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المرسلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت اللي قيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت اللي قيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور أبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفي أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي نطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، عطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
6: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسة وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عبيب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنه منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها، افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. خوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بهالسر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنها. هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أهرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا. بدنا شي يهزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا، على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذه هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع، بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة

0: ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.
3: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد, تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

قطع على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونه.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-0440.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهج الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحي لي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، مش رحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر عبيروت. في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر عبيروت. في عمر انسرق وغاب مثل الطيف، الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر عبيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوا الهوية وحبسوا له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانه.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

قطعت سما على الأرض تاني ما إلا شطحات أحلام لل

بني عم تكبر من يوم لي

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حميين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بدنا حريم.
1: راديو كوكبا 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

والهيصه المعدود واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiocaucaba.com

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكم لبنانية؟ وهالشهداء كلهم يلي ماتوا كلهم وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا. مش كلهم إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبهم بس إنهم لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي، وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب قسنا ما بقى يهمني اشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا. وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقلي اليوم اشهد للحق، اشهد لدم خيرة شبابنا، اشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدي بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب؟ كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعلنوا للدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه؟ انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي ان احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، منقعد بالبيت ومنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، طما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة ماجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس وكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربي شعخد الشمس وكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنيت جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت.
2: Good morning Lebanon.
3: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم وضعك؟
4: نيك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
3: أوكي.
4: وكوكبة محضرت له سوربريزات، انا بحس انه هو رح يطلع من هون مصدوم المونه والاكل وسوربريزات الاكل بكوكبه. سو اليوم ما رح قلنا جبناها من شهر البلد مشينا ومطمينا، سو انا مرتاح.
2: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوه بمحل كتير رايق، بيقطع سياره يمكن كربع ساعه بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشه بلديه، جبنه بلديه، لبنه بلديه، البيض البلدي، شو بينقال اكثر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سئبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب، حبيتوه سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني، هون بكوكبة بيبيعوا منه. كل واحدة بكلها بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناية، بيضة، لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
4: أكثر.
5: هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيلج. كوكبة إيكو فيلج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشناه يعني بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيلج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيلج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا إياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي إنه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإكو فيلج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، وأهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإكو فيلج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
2: واخدت هيدا للطريق. البقلة اللي ما دقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعة بهيك طقس، أكيد جايب العيلة وجاي.
4: أنتني نحن بإيكو فيلج، وليه هو إيكو فيلج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي، وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
2: بتعملهم كلهم
4: أكيد وأكتر
2: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
4: يس.
2: بتضيع صغيرة هون؟
4: 100%
2: بتحدك
4: وبدك تمشي يال
2: بطل بدعملهم كلهم.
4: هلا رايحين فرجيكم سيربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
2: يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
6: فعلا أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
4: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
2: بحلقتنا 22 نرجع ملتقى فيكم مشوار بالوادة بكفة من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو. مشوار بيبلش هلأ.
6: جنوبنا أرض مقدسة وكوكبة، إذا بدنا نرجع للجذور السريانية للإسم، يعني نجمة الصبح، لأنه هالضيعة المواجهة لجبل حرمون هي الضيعة اللي أول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوة وأشعتها الذهبية. مريم هي نجمة الصبح، هيك منقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنا يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا أمانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
2: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديت 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
4: وهنا كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكر. هون في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتون من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف سنين. هذا شغله كثير مهمه.
2: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتمام، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون،
7: الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
8: إذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلأ مثل ما هبتضيعة بأيادة أمينة، هالزيتونات بأيادة أمينة. أنا بدي سلم هون على دكتورة تعلمت منها كتير لميس شلق، يعني هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كبيرة،
7: ما فيكن تعرفوا الإحساس. نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم. 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 امتار، 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
9: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
10: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوجه جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قديه بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
11: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قالوا لبطرس انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
7: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مظبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
8: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو يقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سيمبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 ثروة كله مع سيمبل، غير أنه هون مكتوب عن الثروة ولبنان من عهد القديم، هال 12 ثروة نباتات لبنانية شجرات لبنانية بيرمزوا هون كمان للرسل ال 12، كله مشغول صح.
7: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن أماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينة، هيك آخر الديكور الأخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطة، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
8: قدين احنا لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن الثروة بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
11: اكيد، والمهم انه اليوم الناس مارك على عيد الرب او عيد التجلي كل 6 اب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. اهمية حدث التجلي انه بيدعينا بعتقد للتغيير لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير انسان جديد اذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو اسمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
8: صار هون.
7: حتى فينا نشتري منتجات هون؟
5: هون بنشتري سوفونيرات. اوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صوره بركه لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صوره سيده حرمون، وبدنا نعطيكم قنينه زيت زيتون من زيتون العرايش وبركه صغيره من العذراء.
7: ميرسي،
8: الف شكر.
5: ياسي كثير.
1: خوري جرجس مارون نهره من بلده القلاعه، خادم رعيه كوكبا من سنه 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعاية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزا الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزا الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيامنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافة ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بالتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مار الياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجوده بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين أن كنتوا معنا اليوم.
12: شو يا مارك؟
8: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
1: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
11: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكل هالثلاثة أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
7: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
12: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوش هو وبس. هذه الزهرة تصير هيك، منحوش ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهذا زعتر باب أول 100%.
7: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطر الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
8: أنا بما أن أنت حكيت عن زراعة الزعتر وكل شيء وكل هور، رح أقول لك أنه أنا طلب الحس قدام أقول تكون طعمتهم طيبة، لأنه طعمة الزعتر والتروار وكل هون هن هالأشياء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب وأنا بحطهم. مزبوطة ولا؟
7: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
8: هو عم يشتغلون على اليد.
7: هاللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
8: أكيد.
7: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح نقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على أجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم بيفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين، بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شي جورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
8: حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريب بعد ما صارت قوية.
7: أي لون بدك؟ هن هون الألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
12: أي هو الأهين؟
8: أزرق.
7: أزرق.
8: أحمر أصعب شيء.
12: أنا مع الأزرق.
7: صباح الخير، كيفكم؟
13: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
7: يلا بنجي.
13: يا هلا
14: هلا
13: يا
14: مصطفى. يا هلا، اهلا وسهلا.
13: تفضلوا.
14: هلا شور، كيفك؟ يعطيكم العافيه.
7: موجود.
13: تفضلوا هلا، تفضلوا، اهلا وسهلا. اهلا، تفضلوا. هلا.
7: حلوه الاجواء بالضيعة.
13: معلوم حلوه، حبيت ضيعتنا
7: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
13: ليمونادا، وهذا ورد شغل
7: ايه بتعلم منك الضيعة لبنان.
13: هي مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقوله صح.
14: لا كيس كيف
13: ليه بس ما هديك ما ننزلوا.
14: ايه كل شي طيب.
13: تفضل ليمونادا ورد.
7: هيدا ذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم ما ورد يا طانت، ما ورد يا طانت، فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة، يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
13: وصلنا فيكم.
7: بونجور بونجور.
15: بونجور.
8: بونجور.
16: الحمد لله مرلياس، من وقت خلقنا بنعرف انه
15: نحن شفيعنا مرلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا وأهلنا عن عجيب وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع على سطح الكنيسة، كان تراب ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي، ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو، اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
16: كان عبين شيء، اسف على الضيعة، بتركض العالم انه كل بيوت الضيعة قديمة وطابق طابق على الكنيسة، جمعوا كلهم بمارلياس. هلأ صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام العنبر، محل ما كانوا مجمعين الناس اجا الضربة بالحيط الكنيسة وقشطت شقفة كبيرة من حيط الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على مالت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالأزمة هيدا سلامة أسمنا، كون في عنا أزمة كانوا ياخدوا شرايط، ناخد شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، وبنقول نزن الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفين.

0: مشوار
1: بالواقي.
2: موفقين موفقين. دعلك أطول من هيك مش قصيرة هالقد. الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحولي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان. والجواب أش فينا نعمل؟ فلو بندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادا من الليمونه بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعه بحط عليه السكر وبدعكه بايدي وبحط له مي وما بحطه بدل
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر لا بقشرته لحتى تعطي النكهه الطيبه وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقع بصير اكله وهيدا الورد عندي ورده انا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد
1: انت عملت هالوردات من هون
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه
0: الجنينه بغليهم
1: وبعمل مش معقول شو هالطعمه
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: وكيف هلا بدي شارك موضوع هلا انا شو بدي اعمل ساعه الضيعه بشرب شي 3 4 مرات موارد كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه
0: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هال بنزرع شهري مش قوي مثل هذا
1: الله يحفظك مش معقول مش معقول عن جد بتضيع بتعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه
0: طبيعي لانه كلهم جنينه
1: في بركه في رزق او في اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها اللي ناخذ منهم هالافكار وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي جيب الحليب اكيد بكيلو انه 10 كبايات حليب بدهم نص كبايه رز وملعقه

0: هنا راديو كوكبة.
1: مظاهر باس ومصوب بالكسر.
2: هولي جوزات بتجيبوهم من أمريكا؟
1: لا لا عندنا نحن عام ثلاث جوزات بنحوش كل سنة و...
2: بيكانس جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستيني دول؟
1: ثلاث شهرات
2: مش معقول مثل القطر بس مش حلوين الريحة الطعمة الأرومز مش معقول بتبلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش بس منا مفعوصة بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة شوية حلاوة شوية سويتنس وإذا بتطلع المرخار كان مزهر كان القطر شو هالاختراع بعترف أنه مثل ما بقوله مني زبون رزب حليب ما كتير بحبه بس من اليوم ورايح إذا كلهم مثل هاي مادام ما بيك تفتحي مطعم
1: مش تحكي لو بكير كان
3: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقتل بغل أو خيار الحمار نبتة كتير مهمة باللاتينة اسمها إكباليوم إلاتيريوم هلا ما تجربوها في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفصوا عليها بتطير البزر هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين مكان هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين مكان لتتكاتر مش هيك بتشوفوها وين مكان أطرات
2: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
3: أنا قلت لك إنه كوكب عندنا لها كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
2: هلا أنا برد له إياه، مارك كوكب عندك كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي اسمه لهلا.
3: أوكي.
4: عم نعمل دبس هسلم شراب الفسلم لأنه هيدا منعوزه لشو ما كان للتبولة للسلطة لكل شيء بدل الحامض منحط منه
5: جمعية التعاونية للتصنيع الغذائي والزراعة بكوكبة نحن 12 سنة نحن من كوكبات تأسس التعاونية 2010 نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية المونة اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية والضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا وفي بنبيع فوق بكاف وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم
6: هاي في كراكي للموارد نعمل فيها الورد يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر وهي دي مطحنة زعتر ونعمل هون من كل شيء مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي
2: تعاونية بالضيعة لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم بتمكن الوجود بالأرض واحد اثنين أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم ثلاثة والأهم أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينة ومش عم نقدر نبيعه المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة لستات الضيعة للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا
3: قلت لك انه في مفاجاه زختوره هيك هلا رايحين على مطرح انت رح تعرف لوحدك لوين شو قصه الدوناتس بالنسبه لك
2: واحد لبناني
3: ايه؟
2: عمل زلابيه ايه؟ رح على امريكا حط له جوره سميها دونات
3: ها شوف
7: زلابيه هي اساسا بلشت بالقطاس وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جوزة الطيب، المحلب أنا جيريس فارس من سكان كوكبة وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريباً

0: احنا فرق بمرجعيون وانا فرق هون بكوكبا.
1: تتاكل مع دبس الخرور؟
0: مع دبس الخرور كتير طيبة.
1: هلا العمى هيك ما لها وقفة. ايها اطيب الزلابي او الدوناتس؟
0: لا الزلابي مع دبس الخرور اطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باسيه.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك بكوكبا، شرفتنا.
3: احد فارس من كوكبا من هون، مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول على شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحه فاتحين، كنا غير هوني وهلا جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلو فيها هون.
2: مشهورين بمنوف الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. واكثر منوفي هون بيكون عساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا.
4: انتوني كم ويت مي تو جيت ذا بيست ايجز.
1: حلو، يلا بيت طازه.
3: عند الدجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش حكينا هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعد زخطورة ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني، لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من رمان. عم فكر تعمل كيا حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: ما بدي اوصلك كم قميص في اليوم؟
0: هاي وحده. طيبتها زي
1: حمضة.
0: طيبة؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حمضة.
1: صاروا كيف؟
0: طيبة؟
1: طيب عليكم مقصود لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أو بيفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالآخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطاية، في نار على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل. لا بيعملوا هاللحم عجين برمتها حلوة طرفها حلوة وقفتها حلوة، ما بتشبه سفيحة بعلبكية، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير، مانا كتير سميكة مانا كتير رقيقة ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها او لبن او شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله. ومن حي نحن المغتربين لأنه هن عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا. يوم ما لنعمل عبعمل كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيان هي هذه نشتغلها عطول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان السيان. الجوز نحط له السكر من بعد السكر الزهر نحطهم نزهر للطعم أكيد والسكر
1: الثاني لطلق الحشو بقلبك. يلا مدى
3: تقريبا
1: شي ربع
3: ساعة، وهيدا
1: بنعير
3: ربع ساعة
1: تقريبا.
3: رح اسبقك من
1: بقى على الغدا هيك بتخليها.
3: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على ذوقك.
3: على راسي على راسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: أبدا.
3: وزيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على الماء. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتيل، هيدا اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدا نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شو مر بعدس جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل شغل على الموسم.
6: الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
1: هيدا لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شو مر بعدس هيدي العجة العجة بنعملها بالموسم كمان. هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا ممكن يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لانه عملوا كل الاكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب. واو الحموضة عرفت تاكل معي شو حلوة شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة مع بعضهم تعرفوا كل الأكل بمال بس لفريك بمال اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف وعملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي بتصير بقلبه بتصير يفقع تحت السنين الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه وصرت نعمل صح مع اللحمه. او ماي جاد بتصير تكسر بتصير تفقع تحت السنين تعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت السنين طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين، الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة، بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان، جوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم سوبر طيب. اف لا لا هاي اخدها معي، هاي اخدها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام من القهوة، عيب عيب على واقف، ما في مني ما في أطيب مني.
7: وين الشباب؟
1: بشكريك شباب البقوي، بيشربوا حليب وكورنفليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي. باي باي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.